الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان ومستقيم أرآرا من بطواب كما الله سبحانه وتعالى، نجد على صلاة والسلام يمرق السيد ولد آدم ومنتن ومن آدم ومكبنين نبينا مرفقا مخلوقا طيب قول الله سبحانه وتعالى، نبينا مرفع شعارا مملكي كبهوكا دلراجة بتنجينيا قصة الله سبحانه وتعالى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعارا مملكي صاحب الوسيلة شعارا مملكي كبهوكا دل ترتنجي إذا لم حربا وقال شعارا كنا ممتن لنطوية تتخمعا dengan ketinggian, kemuliaan yang begitu besar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertawadhu menyerahkan dirinya dengan sifat tawadhu lillahi jalla jalaluhu kepada manusia dan para sahabatnya ketika itu. Mari dengarkan jadi hadis yang dinukilkan لصحابة المولي البراء بن عازب رضي الله عنهما في صفة بقي من النبي على صلاة وسلم من تلك صفة التواضع لله جل وعلا. فقال البراء بن عازب رضي الله عنهما كان النبي على صلاة والسلام ينقل التراب ويحمد حتى أغبر بدنه. فقال صحابة المولي عازب البراء بن عازب رحمه الله رضي الله عنهما بالنبي عليه الصلاة والسلام